جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRE Digital.

بعد تلاوة أطرة لآيات من الذكر الحكيم، أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، ومرحبا بكم على أثير Voice of Indonesia. معكم أخوكم دانيال، ويسعدني كثيرا أن أكون معكم من جديد في هذا المساء الجميل في ساعتنا الإذاعية التي نصحبكم فيها على مدار 60 دقيقة ضمن الخدمة العربية على قناة Voice of Indonesia. كعادتنا سنأخذكم في جولة خفيفة ومتنوعة بين أبرز الأخبار والمواضيع من إندونيسيا والعالم، ونقترب معا من بعض القصص والمشاهد التي تحمل إليكم شيئا من روح إندونيسيا وتنوعها. وبين خبر وآخر سنترك للموسيقى مساحتها بألحان مختارة تحمل معها قدر

100 جيجاوات لتعزيز خدمة الرعاية الصحية في المناطق النائية، صرح نائب وزير الصحة دانتي ساكسونو هاربونو في مؤتمر صحفي عقد بجاكرتا يوم الأربعاء 30 من سبتمبر، بأن توفير الكهرباء سيدعم تخزين اللقاحات واستخدام مختلف المعدات الطبية في مرافق الرعاية الصحية. وفي الوقت نفسه وصف رئيس وكالة الاتصالات الحكومية محمد كوداري برنامج محطة الطاقة الشمسية بقدرة 100 جيجاوات بأنه جزء من تحول الوصول إلى الطاقة على المستوى الوطني. ووفقا له فإن توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة سيفتح آفاقا جديدة أمام المجتمعات لتحقيق تنمية أكثر استقلالية وانتاجية. أطلقت الحكومة رسميا برنامج محطات الطاقة الشمسية بقدرة 100 جيجاوات في 25 من أغسطس. بدأ البرنامج ب 14 مشروعا لمحطات الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 5.3 جيجاوات، موزعة على 6 محافظات بهدف الوصول إلى قدرة 100 جيجاوات خلال 3 سنوات. إضافة إلى توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة، من المتوقع أن يسهم البرنامج في خلق 5.52 مليون فرصة عمل وخفض الانبعاثات بما يصل إلى 140 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. وتأمل الحكومة أن يعزز هذا التطور في مجال الطاقة الشمسية الخدمات الأساسية، ويرفع إنتاجية المجتمعات ويعمم فوائد التنمية لتشمل المناطق النائية. نواصل تقديم الأخبار. تستهدف الحكومة المرحلة الأولى من تطوير 66 مستشفى عاما إقليميا من الفئة دال إلى الفئة جيم، على أن يكتمل هذا التطوير ويبدأ تشغيله بحلول عام 2027. ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود الحكومة لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وتحسين جودتها في مختلف المناطق. وصرح نائب وزير الصحة دانتي ساكسونو هاربونو يوم الأربعاء 30 من سبتمبر بأن المستشفيات التي يجري بناؤها ستعتمد تصميم موحدة ومعايير خدمة موحدة. كما تعمل الحكومة على إعداد الكوادر الطبية لدعم عمليات المستشفيات في مختلف المناطق. وأضاف دانتي أن وزارة الصحة سترسل الأطباء إلى هذه المناطق حسب الحاجة، كما سيتم تجهيز العديد من المستشفيات بمرافق مثل غرف العمليات وأجهزة التشخيص، بما في ذلك أجهزة التصوير المقطعي المحسوب. النبأ الأخير من هذه النشرة. صرح وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية إرلانغا هارتارتو في القصر الرئاسي بجاكرتا يوم الأربعاء 30 من سبتمبر بأن الحكومة الإندونيسية قد أعدت عدة حزم تحفيز اقتصادي لنهاية عام 2026 واستعدادا لعام 2027. وفي بيان صحفي أدلى به عقب اجتماعي مع الرئيس برابو سوبيانتو، أوضح إرلانغا أن الحكومة قد أعدت برنامجا لفتح حسابات مصرفية للمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 17 عاما فأكثر، وتوفير 10 كيلوغرامات من المساعدات الغذائية ودعما للأجور بقيمة 300 ألف أوروبية إندونيسية، أي ما يعادل 17 دولار أمريكيا تقريبا شهريا للعاملين. تم إعداد هذه الحزم للربع الأخير من العام، لذا تشمل البرامج التي نقشت سابقا فتح حسابات مصرفية للمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 17 عاما فأكثر، مع استهداف الشرائح العشرية حتى الشريحة العشرية الرابعة. يجري حاليا التحقق من الأرقام مع الوزارات المعنية. وفي غضون ذلك، مع دخول عام 2027، صرح إرلانغا بأن الحكومة ستواصل تنفيذ البرامج المختلفة التي بدأت منذ عام 2026، وتشمل هذه البرامج برامج التدبير الداخلي والمهني وتخفيضات ضريبة الدخل للعاملين الذين يتقاضون أقل من 10 ملايين روبية، حوالي 558 دولار أمريكيا، وحوافز شراء منازل تصل قيمتها إلى ملياري روبية إندونيسية أو حوالي 111 ألف دولار أمريكي. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء لإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.

أعزائنا المستمعين، أهلا بكم مجددا على أثير صوت إندونيسيا، من إندونيسيا إلى العالم. نبدأ جولتنا اليوم بخبر لطيف يحمل بين طياته رسالة مهمة لحماية الحياة البرية. فقد أعلنت وزارة الغابات الإندونيسية ولادة صغير فيل سومطري ذكر في الحديقة الوطنية تيسونيلو في إقليم رياو، وولد الصغير للأم ليسا مساء 28 من سبتمبر في منطقة معسكر فريق الفيلة الطائرة للحماية، وكانت ولادته طبيعية وهو في حالة جيدة. والأجمل من ذلك أن الصغير بعد نحو 20 دقيقة فقط من ولادته تمكن من الوقوف والاعتماد على قوته الجسدية بشكل مستقل. وبحسب ما أوردته وكالة أنترا للأنباء، فهذه هي الولادة السادسة للفيلة ليسا، وقد جاء الصغير نتيجة تزاوجها مع فيل بري، فيما يعكس تفاعلا تناسليا بين الفيلة التي تخضع للرعاية والفيلة البرية في المنطقة. وتواصل الفرق البيطرية ومربي الفيلة مراقبة الأم وصغيرها على مدار الساعة لضمان حصوله على تغذيته الأولية والحفاظ على استقرار حالتها. ومن المؤمل أن تساهم هذه الولادة في تعزيز جهود الحفاظ على الفيل السومطري وموطنه الطبيعي. حسناً، ومن عالم الفيلة والطبيعة الخضراء ننتقل الآن إلى عالم آخر لا يقل جمالاً، عالم الموسيقى الإندونيسية. هل أنتم مستعدون لبعض النغمات التي تحمل روح إندونيسيا؟ إذن دعونا نبدأ مع أغنية خالدة من إبداع الفنان غورو سوكارنو بوترا بعنوان ملاتي سوتشي، والذي يعني الياسمين المقدس، بصوت الفنانة فينا باندو ويناتا. استريحوا ودعوا الموسيقى تأخذكم قليلا بعيدا عن ضجيج اليوم وإلى نغمة تهدي الروح وترتب المشاعر. استماعا ممتعا.

0: Voice of Indonesia.
1: المستمعون الكرام، مرحبا، معكم راديتيا. إليكم كلمة الحكمة لهذا اليوم. قال سوكارنو: بانشاسيلا هي إرث الذي وحدنا في الماضي، وهي أيضا ما يوحدنا في حاضرنا لأننا إندونيسيا. كان سوكارنو أول من طرح مفهوم بانشاسيلا بوصفه أساسا للدولة الإندونيسية، وكان سوكارنو أحد آباء إعلان استقلال جمهورية إندونيسيا وأول رئيس لجمهورية إندونيسيا خلال الفترة من العام 1945 إلى عام 1967. وعرف سوكارنو بخطبه البالغة وقدرته على إثارة روح الكفاح لدى الشعب الإندونيسي من خلال خطبه، كما كان سوكارنو شخصية دولية بارزة ومن أبرز المبادرات التي أطلقها حركة العدم الانحياز.

0: هل تريد الحصول على أخبار دقيقة وموثوقة دائماً؟ والاستماع دائماً إلى بث صوت إندونيسيا وجميع منصات راديو جمهورية إندونيسيا RRI في إندونيسيا rri.co.id هو الجواب. يقدم موقع rri.co.id البوابة الإخبارية الرسمية لراديو جمهورية إندونيسيا، من خلاله تتابع آخر الأخبار الموثوقة والكاملة من جميع أنحاء إندونيسيا والعالم. أصل على المعلومات من مصدر موثوق فقط على rri.co.id. حلول الترفيه والمعلومات في راحة يدك.
1: مستمعين الكرام، إليكم الآن توقعات حالة طقس على قناة صوت إندونيسيا. وفقا لبيانات الهيئة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء BMKG، تسود أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا مع أمطار خفيفة في عدد من المناطق خلال الفترة من الثاني إلى الخامس من أكتوبر 2026. ويتوقع ازدياد هطول الأمطار المتوسطة في أجزاء من سوماترا وجاوة وكاليمانتان وبابوا. أما الأمطار الجزيرة إلى الجزيرة جدا فيجب توخي الحذر في أتشه وسوماترا الشمالية وجاوة الغربية ومرتفعات بابوا، مع احتمال رياح قوية في عدد من مناطق جاوة ونوسا تنغارا وسولوسي ومالوكو وبابوا. ومع استمرار الأجواء الحارة والجافة في بعض المناطق، تواصي BMKG بشرب كميات كافية من الماء واستخدام واقي الشمس خاصة أثناء الأنشطة الخارجية. ولمن يبحثون عن رحلة قريبة من جاكرتا، تعد كبلاوان سريبو وجهة مميزة، حيث يمكنكم الاستمتاع بالشواطئ وممارسة الغوص أو سنوركلينج وركوب الدراجات والاسترخاء بين الجزر. ولعشاق التاريخ والثقافة، يبقى معبد برامبانان في جوجياكرتا وجهة رائعة بهندسته الفريدة وأبراجه السامخة، وهو أيضا مكان محبب للاستمتاع بالفعاليات والعروض الفنية. أما في بالي فتنتظركم تنهلوت، حيث يقف المعبد فوق صخر في وسط البحر لتجربة مميزة خاصة مع مشهد غروب الشمس. مستمعينا، كانت هذه توقعات الطقس من قناة صوت إندونيسيا. نتمنى لكم أجواء جميلة ورحلات آمنة وأوقات ممتعة في رحاب إندونيسيا.
2: Voice of Indonesia.
1: مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. إذا كنتم تستمعون بهذه الرحلة بين الخبر والموسيقى فابقوا معنا، لأن في جعبتنا الآن خبر يأخذنا من أجواء الفن إلى آفاق التجارة والاقتصاد. في العاصمة جاكرتا، سجل معرض إندونيسيا التجاري 2026 في دورته 41 تسجيل مشترين من 113 دولة، إلى جانب 1533 شركة ومنتجا إندونيسيا مشاركا كعارض. وسيقام المعرض في الفترة من 14 إلى 18 من أكتوبر 2026 في مركز إندونيسيا للمعارض في بأسدي سيري بتانغرانغ، حيث يجمع المعرض بين المشترين الدوليين والمنتجين المحليين في منصة للأعمال من شركة إلى شركة. وبحسب ما أوردت وكالة أنترا للأنباء، جاء أكبر عدد من المشترين الأجانب من الهند، تلت الصين ونيجيريا وماليزيا ومصر. ويشمل المعرض 5 مجالات رئيسية، منها الأغذية والمشروبات والمنتجات الزراعية والأزياء والحرف اليدوية والمنتجات المصنعة والخدمات، إلى جانب الأثاث والتصميم الداخلي والمناطق الصناعية. ويرفع المعرض شعار The Ultimate Hub for Global Sourcing، أي المركز الأمثل للتوريد العالمي، مع توقعات بإمكانية تحقيق صفقات تجارية تقدر ب 17.5 مليار دولار أمريكي. والآن بعد أن تجاولنا قليلا في عالم التجارة الدولية، لدينا الآن عمل فني آخر للفنان والملحن غورو سوكارنوبوترا بعنوان زمرد خط الاستواء أو زمرد خط الاستواء، وهو عمل يحمل صورة موسيقية لإندونيسيا بطبيعتها وثقافتها وهويتها. سنستمع إلى هذه الأغنية بصوت الفنان الأندونيسي الخالد كريشيا. استماعا سعيدا.

0: Voice of Indonesia, al-idha'atul kharijiyah li radiyul jumhuriyatil Indonesia. Tuqaddim lakumul idha'a baramijaha bitis akhidmatin lugawiyah. Wahia al-ingliziyah wal-faransiyah wal-albaniyah wal-hulandiyah wal-isbaniyah wal-arabiyah wal-siniyah wal-yamaniyah wal-indonesiyah. Bishaklin yawmiyin yatimu bathu hadihil idha'a عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3.35 كيلوهيرتز و 4.755 كيلوهيرتز ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى التطبيق RRE Digital. ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم. تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم.
1: أعزائنا المستمعين الأحباء، نصل معكم إلى المحطة الأخيرة في قائمتنا الموسيقية لهذا اليوم، ولكن قبل أن نغادر نتوقف لحظات عند ذكرى فنان ترك بصمة عميقة في المشهد الفني والموسيقي الأندونيسي. فقد توفي الفنان والموسيقي والمثقف جورو سوكارنو بوترا في 26 من سبتمبر 2026 عن عمر ناهز 73 عاما. كان جورو فنانا متعدد المواهب، فعرف مؤلفا للألحان وملحنا ومصمما للعروض والكوريوغرافيا ومساهما في تطوير الفنون الأندونيسية على مدى عقود، وكانت أعماله ممتدة بين الموسيقى والرقص والمسرح والثقافة. ولذلك نعرض بعض أعماله التي يحمل نفسا إندونيسية واضحة، ونختم قائمتنا اليوم مع لنغانغ بوسبيتا تمايل بوسبيتا بصوت الفنان أفغان شهريزا. نهدي هذه الأغنية إلى ذكرى جورو سوكارنو بوترا، ونسأل الله أن يغمره برحمته وأن يغفر له وأن يكرم نزوله ويجعل مثواه في أفضل المنازل. فلنستمع معاً مرة أخرى إلى إحدى صفحات الموسيقى التي ساهم في كتابتها بروح إندونيسية خالصة، لنغانغ بوسبيتا تمايل بوسبيتا.

صوت إندونيسيا من إندونيسيا إلى العالم. أعزائنا مستمعي صوت إندونيسيا الأوفياء، أهلا بكم مجددا، معكم أخوكم دانيال، ونلتقي اليوم في فقرة المنوعات الإندونيسية لنتوقف عند مناسبة وطنية تحمل مكانة خاصة في ذاكرة الإندونيسيين، وهي يوم قوة بانشاسيلا الذي تحييه إندونيسيا في الأول من أكتوبر من كل عام. وفي هذه السنة تقام هذه الذكرى تحت شعار يقول بانشاسيلا وحدة الأمة نحو إندونيسيا سيدة لقرارها عادلة ومزدهرة، وهو شعار يستحضر دور بانشاسيلا في ترسيخ وحدة الشعب وتعزيز رؤية إندونيسيا لمستقبل أكثر عدلا وازدهارا. أعزائنا المستمعين، ترتبط ذكرى يوم قوة بانشاسيلا بأحداث وقعت في ليلة 30 من سبتمبر عام 1965، والتي عرفت في التاريخ الإندونيسي باسم حركة 30 سبتمبر أو G30SPKI. وفي الأول من أكتوبر من العام نفسه أصبح هذا التاريخ مرتبطا بذكرى يوم قوة بانشاسيلا في سياق الجمهور الرامية إلى الحفاظ على بانشاسيلا بوصفها أيديولوجية الدولة وصون وحدة الأمة الإندونيسية. وفي إطار إحياء هذه الذكرى في عام 2026 يقام حفل المراسم الرسمية يوم الخميس الأول من أكتوبر ابتداء من الساعة 8 صباحا بتوقيت غربي إندونيسيا في نصب بانشاسيلا ساكتي التذكاري في منطقة لوبانغ بوايا شرق جاكرتا. وتمثل هذه المناسبة جزءا من ذاكرة إندونيسيا التاريخية ومحطة للتأمل في مصيرة بانشاسيلا ومكانتها في حياة الدولة والمجتمع.

ولعل سؤال الذي يطرح نفسه هنا ماذا تعني هذه الذكرى للإندونيسيين اليوم في عالم تتدفع فيه المعلومات بسرعة غير مسبوقة وتتسع فيه مساحة التواصل والاختلاف. تظل قيم بانشاسيلا مرتبطة بفكرة الحفاظ على وحدة المجتمع وتجنب الانقسام، كما توفر هذه الذكرى فرصة للنظر من جديد في تاريخ الأمة وفهم مصيرتها، ولا سيما من قبل الأجيال الشابة. فيوم قوة بانشاسيلا ليس مجرد مناسبة سنوية أو مراسم رسمية، بل هو تذكير بأهمية الحفاظ على القيم التي تقوم عليها بانشاسيلا وتحويلها من مبادئ مكتوبة إلى قيم حية في حياتنا اليومية. ومع فهم هذه القيم وترسيخها في الحياة المجتمعية، تستطيع إندونيسيا أن تواصل المضي قدماً كأمة متحدة قوية ومتمسكة بالمبادئ التي تشكل أساس هويتها. أعزائنا المستمعين، كانت هذه جولتنا اليوم في فقرة المنوعات الإندونيسية. شكرا لحسن متابعتكم، ونلتقي بكم مجددا في حلقة قادمة مع حكاية جديدة من إندونيسيا. كان معكم أخوكم دانيال، صوت إندونيسيا من إندونيسيا. إلى العالم.

0: إذاعة RRI ديجيتال بحلة جديدة توفر المنصة محتوى تعاوني يشمل برامج وطنية والبث المرئي المباشر والبث الإذاعي المباشر وقوائم تشغيل الموسيقى والبودكاست والأخبار المصورة، كما توفر ميزات تفاعلية مع المستخدمين. توفر المنصة محتوى شيق مثل تسجيل الإعجابات والتعليقات والمشاركات، بالإضافة إلى الدردشة المباشرة مع المذيعين والمستخدمين. كما تتوفر خدمة الرسائل المباشرة والدردشة الخاصة بين مستخدمي التطبيق. RRI ديجيتال متوفر على جوجل ستور وإب ستور. RRI ديجيتال.
1: المستمعون الكرام، مرحبا، معكم راديتيا، إليكم أفضل مقطع من أحد أفضل برامج إذاعة صوت إندونيسيا. تعكس الشعبية المتزايدة للرياضات مثل البادل والهايروكس تغير الاتجاهات في مجال النشاط البدني، ووفقا لممارس الرياضة الإندونيسي فهمي فخرزي، ينبغي للناس ممارسة الرياضة انطلاقا من الحاجة إليها وبما يتناسب مع قدراتهم. ممارسة الرياضة ينبغي أن تكون من أجل الحاجة والأداء وفي حدود القدرة. فإذا كان شخص يحتاج إلى ممارسة البادل فليتدرب إلى البادل، وإذا كان يحتاج إلى المشي فليمارس المشي. فكل رياضة تختلف عن الأخرى من حيث الحركة والاحتياجات، لكنني أمل أن تصبح ممارسة الرياضة ثقافة أو عادة، وأن يمارسها الناس كل يوم وكل أسبوع، لأن تكون مجرد موضة اليوم تحب الجري وغدا تنتقل إلى رياضة أخرى. وهذه هي مشكلة، لأن الرياضة تختلف عن الموضة، الموضة للظهور والمظهر فقط، أما الرياضة فتتعلق بجسمك. وقال إن ممارسة الرياضة بجدية تختلف عن اتباع صيحات الموضة، مشددا على أهمية الاستمرارية. شاهدوا المقابلة الكاملة في برنامج فويتوك حصريا على قناة VOA Official على يوتيوب. Voice of India.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في رحلة جديدة مع برنامج الافتتان الإندونيسي. معكم فضة حلوة، يسرني أن أرافقكم اليوم في رحلة جديدة لاكتشاف جمال إندونيسيا وثقافتها الغنية، وأتمنى أن تقضوا معنا دقائق مليئة بالمتعة والفائدة. أيها المستمعون الكرام، تخيلوا أنكم تقفون على ضفاف نهر كوندان في محافظة الرياض وتسمعون هتاف الجمهور يملأ المكان حماسا، وترون كوارب طويلة تشق المياه بسرعة بينما يجدف عليها عشرات الرجال بإيقاع واحد وروح واحدة. إنه مشهد يجمع بين جمال التراث وروح التعاون وحماس المنافسة الذي يملأ قلوب المشاركين والمشاهدين. هل سمعتم من قبل عن فيستيفال باتشوجالور؟ إنه أحد أشهر المهرجانات الثقافية في إندونيسيا، ويقام كل عام في كوندان سينغيني بمحافظة الرياض، وهي منطقة تشتهر بتراثها الملاي والعريق. ويعد فيستيفال باتشوجالور من أقدم التقاليد التي ما زال سكان المنطقة يحافظون عليها حتى اليوم. وتطلق كلمة جالور على القارب الطويل مصنوع من جزء شجرة واحدة كبيرة، وهو رمز للوحدة والتعاون بين أبناء المجتمع. ويجلس على كل قارب عدد كبير من المجدفين يعملون معا بتناسق وانسجام ليندفع القارب بسرعة فوق مياه نهر كوندان في مشهد يظهر قوة العمل الجماعي والروح الوحدة. ويزداد المهرجان جمالا بحضور أغلب الزوار الذين يجتمعون على ضفاف النهر لتشجيع الفرق المشاركة والاستمتاع بالعروض الثقافية والفنون التقليدية التي تعكس ثراء الثقافة الملايوية. وسيقام فيستيفال باتشوجالور هذا العام في الفترة من 19 إلى 23 من شهر أغسطس. وفقا لوزيرة السياحة في جمهورية إندونيسيا السيدة ويليام ديبوتري وردنا، يعد باتشوجالور تراثا ثقافيا إندونيسيا فريدا، وأصبح اليوم أيضا وسيلة للدبلوماسية العامة وترويج للسياحة القائمة على الثقافة. يعد فيستيفال باتشوجالور أحد أبرز الفعاليات التي نجحت في أن تصبح رمزا ثقافيا وفي الوقت نفسه وجهة سياحية جاذبة. أيها المستمعون الكرام، بعد أن تعرفنا على فيستيفال باتشوجالور، هيا نكتشف معا كيف يمكنكم الاستماع بهذه التجربة الثقافية المميزة. إذا كنتم تخططون لزيارة هذا المهرجان، فننصحكم بالوصول مباكرا قبل بدء السباع لتشاهدوا استعداد على الفراق وتعيشوا الأجواء الحماسية التي تملأ صفاف نهر كوندان. ولا يقتصر فيستيفال باتشوجالور على سباق القوارب فقط، بل يقدم أيضا عروضا فنية وثقافية متنوعة تظهر جمال الثقافية الملايوية وتعرف الزوار بتراثها الغني. كما يمكنكم زيارة أجنحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعرض المنتجات المحلية والمشغولات اليدوية التي يصنعها أهل المنطقة بإبداع وإتقان. وإذا شعرتم بالجو، فلا تفوتوا فرصة تذوق الأطباق التقليدية في الرياض مثل غلاي كنباتين، ناسي لمك ملايو وغيرها من المأكولات الملايوية التي تمتاز بمذاقها اللذيذ. وللوصول إلى كوندان سينغيني، يمكن للزوار السفر برا من مدينة بوكنبرو، وخلال الرحلة سيستمتعون بمنظر الغابة والتبعية الخلابة التي تزداد جمالا على طول الطريق. أيها المستمعون الكرام، إن زيارة فيستيفال باتشوجالور ليس مجرد حضور السباق التقليدي، بل هي فرصة للتعرف على الثقافة الملايوية والاستمتاع بجمال التبعية واللقاء بأهل المنطقة المعروفين بحسن الاستقبال وكرم الضيافة. فلا تجعلوا هذه الفرصة تفوتكم، وتعالوا لنعيش معا أجواء فيستيفال باتشوجالور ونكتشف أحد أجمل التراث الثقافي في إندونيسيا.

0: Voice of Indonesia.
1: أيها المستمعون الكرام، بعد أن تجولنا مع في أجواء فيستيفال باتشو جالور بكابوباتن كوانتان سينغي محافظة رياو، نختم رحلتنا اليوم بأغنية شعبية من هذه المنطقة، والأغنية التي نستمع إليها سوليرام، وهي من أشهر الأغاني الشعبية في محافظة رياو. تحمل هذه الأغنية معاني جميلة عن المحبة والصداقة والأخلاق الحسنة، وتعبر أيضا عن دفع المجتمع الملايو وجمال ثقافته. فلنستمع معا إلى أغنية سوليرام.

وهنا أعزائنا المستمعين الأحباء نصل وإياكم إلى ختام ساعتنا الإذاعية لهذا اليوم. سعدنا كثيرا بصحبتكم خلال هذه الدقائق التي تنقلنا فيها معا بين أخبار إندونيسيا والعالم، واستمتعنا بألحان رافقتنا وأضافت إلى لقائنا هذا لمسة من الدفء والجمال. يسعدنا دائما أن نسمع منكم ونقرأ رسائلكم ونتعرف إلى انطباعاتكم وآرائكم، فلا تترددوا في التواصل معنا عبر بريدنا الإلكتروني voilisteners@gmail.com. كان معكم أخوكم دانيال، وأشكركم من القلب على حسن صحبتكم وكريم متابعتكم. أتمنى أن تكون ساعتنا قد أضافت إلى مسائكم شيئا من المعرفة والابتسامة والموسيقى التي تحبونها. نلتقي معكم في موعد جديد وحكاية جديدة من أرض إندونيسيا. Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم. Sampai jumpa.